وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فحاجه قومه

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا

فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: ومن يرم غشلة لله يكون شريفا أرم فقد كتب حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع كيف سالك عن الولايات شد وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنانه ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مسرى وقتات ومن يلاجم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شده وجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lool rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katal
1: suñu yitte jep
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: serigne bi bëgge ci noon
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mo liggey bango sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop serigne bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: nu jambi rafet ci man ndortu rek
1: neena nu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

قد قام بي غريسان من أبسباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أهجز البلغة وكلات مثلي أهدو الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وسراج المستقيم لنا

0: ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد غتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع بيب سالك عن الولايات شنب وكب فإنه أرود الوسطى وممزقها قدر يفضل لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتات ومن لاشم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زي أباد
1: لور رك لا نجي
2: نانو غور غور لو باخ
1: كون نك نانو غور غور لو باخ
2: سونو كيم كاتال سونو ييتي ييب
1: نانكو
2: جيمي سي سونو بوروم
1: نيكو
2: سيرين بي بيغي سي نون
1: لولو
2: موي سونو دونو
1: لولو موي سونو دونو
2: كون
1: نك ليغي بانغو
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop serigne bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol sunu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man jortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofé rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin Thank you.